سامي تي سبوزان صوفي تي رشوه زارن پرت مبني پروگرام صوفي صدا اسكي پروگراموك موزوز صفاي قلب تهريرو بيشكش غلام رسول عقون تماوين سمينا نبي سينيس ديني سلانس بريدو